0: God.
1: Our Father, who art in heaven, we give you all glory and adoration for giving us today. Thank you for this nation, Nigeria. Thank you for Ondo State. Thank you for Adabae FM. Lord, let your protection be upon us, upon our lives, as we begin another great day that you have given to us. Give us the grace to do all things through your love and kindness. For I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور جبي أتين دا وقف مولون وبا يتي أتواجي لين باتي أتي لوا قلاتي أليانا أدولون وبا أناني أكبر سنجوكا أتمي أتي أما دوقف مولون وبا أوليلي دي نجري ألوم مجي أدارو باتين جيلا روي أوان فاورو أم فالي أولون وبا لو I'm far over, I'm feeling alone about la low, ile sewa, adaba 88.9 FM, along about my jo took a lile, be over took a bere latori GM, to the caribu gua si sebe, along about my doro and cocawaru, ilu one ilu on those state, along about my jo daru, tio badaru, along my doro, tio darumbe, relay de one Nigerian, along my jo daru, ola la ila ila la, muni mojisa ilo, roi, along ya robi. Dakun jen le ji to la robiolo. Dakun jen le ji.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الهادي إلى صراط مستقيم، والذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى جميع أمته، آمين. أدوكو فون الله وبا وبا لانو وبا لغبارا وبا تيو داو وانو لدرو دوري بوبوا أترو كياتي كفون ونبي ومحمد أمرا إليا وصحابة بوبو لتليل أنا النبي أكيبو بوين لتدي سوا لكم لبوبين لما دي لغبارا كابو سوري توني توا التبيان أدوى وافن رولون توشون باوي توي لاتي لو وناني كولو مافي رولون بانا للاي لاي alekun mimo ase alekun tosan alekun agbegbe akolo ba wa se fun ero olorun ba na abdul wasi' yusuf ni oruko temi loni enti a ma oye si ona ni akande tolorun ba se fun awa omi eniyan ti olorun ba si sadaye re fun wa ninu alquran karamatul insan fil quran aw fil islam abelon kono ko da kun ko fi oro na ko fi yiwa awon sheke wa ti mo ma wa shadaye fun wa na ni fodelo to sheik dr lukman idris shikoni ti won ni ile eko daru sunna eto wa ni ikoba ni ilu akure abelon kono ko da kun ki o shadokun di dada fun awon sheke wa ati fun gbogbo wa lapapo bismillah sheik
1: innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi ونعود